حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء،

والله عليم بالمتقين.

الْأَمْثَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّ

وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

ولله ما في السماوات وما في الأرض

واتقوا الله لعلكم تفلحون.

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.

فيها ونعم أجر العاملين.

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحدثتم

يغل ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة.

بل أحياء عند ربهم يرزقون.

لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز

ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

والله عنده حسن الثواب.

أَمْوَالُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

بكم للذكر مثل حظ الأنثيين

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً.

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله

أتريدون أن تهدوا من ضل الله؟

قالوا كنا مستضعفين في الأرض.

بكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح

في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض،

ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

يَقُولُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا.

قصورهم وكان الله غفورا رحيما.

ولد له ما في السماوات وما في الأرض

ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر

والله بكل شيء عليم.

0: حرم
1: إن الله يحكم ما يريد.

واتقوا الله إن الله شديد العقاب

وإن كنتم جنبا فاطهروا

واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولا

يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم

فأعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف

واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.

لهم السحت لبئس ما كانوا يعملون.

لصالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

والله بصير بما يعملون.

مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

فإن عثر على أنهما استحقا

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم

أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك

والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.

ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟

ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

الذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض.

وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.

قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا

ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين.

كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين

عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.

والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.

ولكل درجات مما

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد

تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشاً

وأشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها

ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

كما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم

تعلمون.

لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.

الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.

هل ينظرون إلا تأويله؟

النجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد

لكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين

وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ربتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا

بأحسنها. سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

أَمْوَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم

بهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون

فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.

يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما

أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك

ثقلت في السماوات والأرض لا تاتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء.

شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا

أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون.

لهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي

وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم

وإلى الله ترجع.

شديد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

عنكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

لهم إن الله غفور رحيم.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

زين لهم سوء أعمالهم

أنفسهم والله عليم بالمتقين.

والله عليم بالظالمين.

والله عليم حكيم.

لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

نسيهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

ومأواهم جهنم وبئس المصير.

فينبئكم بما كنتم تعملون.

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.

بِرَحْمَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ.

فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون

إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا ۚ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفكون.

يؤمنوا به وربك أعلم بالمفسدين.

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم

ويستنبئونك أحق هو

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

توكلوا إن كنتم مسلمين.

ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية

ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض

آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.

0: يضرك،
1: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.

له وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم

ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

كل في كتاب مبين.

هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

فاصبر إن العاقبة للمتقين.

نجيناهم ونجيناهم من عذاب غليظ.

إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ.

عصيته فما تزيدونني غير تخسير.

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب

عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا

إن ربي بما تعملون محيط.

ربك وما زادوهم غير تتبيك.

ظالمة إن أخذه أليم شديد.

ربك، إن ربك فعال لما يريد.

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ

لهم إنه بما يعملون خبير. فاستفتهم

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل.

0: تعملون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته

وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

يصلحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

يوسف أعرض عن هذا واستغفر.

نصيرا. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين.

تعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية

قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.

من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

كسبت. وجعلوا لله شركاء قل سميتهم

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

بهم تحيتهم فيها سلام.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ما تسبق من أمة أجلها وما

وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين.

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاهد

وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه.

ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

هي أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم.

شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو ياخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

تستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساب

فلا تضربوا لله الأمثال.

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

ولتسألن عما كنتم تعملون.

ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح

ربكم أعلم بما في نفوسكم

أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.

خير وأحسن تاويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم،

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم

بكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

يعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.

أرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا.

يوم ندعو كل أناس بإمامهم

الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.

الْإِنسَانِ بِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإن

ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قل

لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً.

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً.

ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق.

نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.

تخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.

ذكرا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

قال كذلك قال ربك هو علي هيّن

وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا

الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدّا

القرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر

يهديني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة

لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر

وذلك جزاء من تزكى.

ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.

سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.

خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً

لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى.

كلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون.

فيه ومساكنكم لعلكم تسألون.

شاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

أَنَا فَاعْبُدُونَ. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ.

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.

وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون.

ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ

خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران.

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق

وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

0: قلوبهم،
1: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.

ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

به علم وما للظالمين من نصير.

بآياتنا. قل فأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثلاً

منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا

عباده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.

ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد

وإن لكم في الأنعام لعبرة.

وعليها وعلى الفلك تحملون.

هيهات هيهات لما توعدون.

قال رب انصرني بما كذبون.

فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

قال اخسأوا فيها ولا تكلمون

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

الآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

لهم مغفرة ورزق كريم.

فضله والله واسع عليم. وليسر

الله نور السماوات والأرض

الصالحة والله عليم بما يفعلون.

قوله بل أولئك هم الظالمون.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

قلتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

وكان يوما على الكافرين عسيرا.

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.

حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

قوم فرعون ألا يتقون.

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون.

فرق كالطود العظيم. وألفنا ثم الآخرين.

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.

واجعلني من ورثة جنة النعيم.

قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون

لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

رب نجني وأهلي مما يعملون.

إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.

ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين.

ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ.

مكفور ومن شكر فإنما يشكر لنفسه

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون

وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ.

وكلنا

وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم إنه كان من المفسدين.

وكذلك نجزي المحسنين.